شمان مغبيرم شوخن طاوة لخي لبرسقالة طراي برسقالة مرضنا طراي بتالقة توخن هاشايت من 2GLF FM 8 قطسة نغزة طلع أن مغبان أخن يوسيف السريس مرغطان داها خرزة بتهاون أموهن قائد يوم يوم تخمشوشي بس يقوم تقطسة من يارخ التاموس تري ألبي وإسري إشتا شيطة مارانيتا إشتا ألبي شو موشوي إشتا شيطة أطريتا قمت خطري ساعتا من ساعة خمسة هل ساعة قطسة بيوم شركيتون أمان بشميات داها خرزة أبزي بقريتوخن قاتن الأرخت خوطة ملالة ين تلفون تقيلة قطسة 8-3-3-8-8 قطسة طلع ويب سايت دي ان اي ل www.893fm.com.au امين ايت خرزة ياتقاتوخن بخبة وإقارة ياور جوبتواتوخن تمغزي قاتوخن تمال خبو قاتوخن شمان مغب ودبا ورابا منوخن باي بقري بتخوشيات الدها خرزة باي انتانوخن قد بتهمزم خدشا بوت مسردة خدشا بتهمزم بوت تفختن ام شماشا إيسا سرائيل بطرس بتهمزم لن سبر خيوتة ماريوسف خنانيشو ناطروخن أبزي أو دياتي خين اتلن بس لما نشيتون تليفون خط ملالة ديان إلى 8-3-3-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
93fm.com. آخر زبت هاو برستيج إيمان تخنوغون شركيتون أمان جداها خرزة أبزا بين دارن خشلامة الخورة الخرزة عزيزة شماشة ديفيد جيبرجيس أو انتخاج خيطة بديارة لألداها خرزة ديو خد شما نهدرة خا خرزة دي لنايا چول شاوة إيو مقرو دوزوتا مشمويخ ألو بمارخ شماشة خيط وخيلت مريا بتاويلان خد بختة أموخ همزم ما خدش بزودة متحاضورة قدها شيتا وديرتو خجاي تري البرسقالة شما بتهوية منتي أنت ودباور بحاقت لهم خدش بمديانة شابيرة شرارة لها خامغ ديوخ إلي شما شنو مرخطة راديو يعني برسقالة يابا مليا من طيباتي أبزي شوشانة شابيرة يوتلونقا شماني مغبة إنا خرزن بتشارني بخجرقة دامانايا من يوخنا قيبالي انتمنيا جرقة تريسر ما رهم زملة إيشوم شيخة الچنشو مرة آنه من بحر الدنيا ما نتآت باري لي خادر جو خشكة إلا بتهاويل بحرة تخيه يعني خجر كذا وانا يا ولقات المارة نيشم شيخة خاهيوي جورتا مارا انا يوم بحر الدنيا ما نتعطي باري اللي بايش خشيخ اغضيرة جو خشكة هباشا ارخبتو هيا برانتا خيو بتاعي باراني بس من ده جرقة دا وانا يا ازخ وشمخ وشركخ جسلوتا مارا نيتا اربابا بشميه.

امين. از اخلاقه ما بخرزن شمانه مغبه وطلبه خا امتا اطوريتا خاداتي بهرانا قا اطوراي خاداتي خيلانا قا اطوراي خاداتي پرقانا قا اطوراي وبتمزيدا خاداتي خبانا وخيادا قا اطوراي أنا خشمة نقزينا أنا نقاية جو خيط برناشة أزخ قضية خدشة بزودة لقامة من دها قرزن وقارخ درغ الشاخين وطاقتوخن وخزخ مودي لبرايا جو دن أيواته مارا درغ الشاخين وطاقت يوم يوم 25 إلى 15 يوم أيوانا الشمان مقبى خخجة لا أجبيتون إذن أمر اليوم أيوانا يعني شمشانا إنا أويا مطرة يم بالعكس أمر شمشان إنا أويا مطرة أني يشخلي كل كلنا إيت نيو ساوت ويلز ويويلا أن درغت شاخينوتا ات الى قداها شوات انا شارويا من اتصا شوات ريل بسريشتا اديو خمشوشي بدرغ الشاخين وتا خمشاصر قدمة يوم طروتا درغ الشاخين وتا خمشاصر انا شمشانا يوم الشبتا وخوشيبا درغ الشاخين وتا ارباسر ايوانا يوم طلوشيبا يوم طلوشيبا درغ الشاخين وتا خمشاصر أيوانا يوم طلوشي با درغ الشاخين وتا إشتاصر أبز أيوانا أربوشي با درغ الشاخين وتا أرباسر أيوانا يوم تخمشوشي با درغ الشاخين وتا خمشاصر أيوانا تلاشيش إذن أو أيوة خخجة إيريا مطرة منه أبز خادولار استراليا وايلي إشتيو تاسنت من دولار أمريكا قصاد خمشو بلجي يعني اشتبياشة تشارك شماشة إيسا إسرائيل بطرس بتهاوى أمان بتمنهرن خدشة بت سبر خيوتة مار يوسف نانيشو على ما نخلي يولي سامجو برديسة وناطر روخن بن يومان تبياشنا جداها يرخ التاموس تريسير بيرخع إلى إيدة نسرديل ين إيدت علىها دخرانا ات تريسر تلميذة ودخرانة مر يوسف خنانيشو خمشاصر بيرخى إلي تخارة ودخرانة مر قرياقوس ويمة يوليطة شواصر بيرخى إلي تخارة مر ياقو نصيبا اسري أربا بيرخى تاموس إلي تخارة مر ماري أبزي شمانا مغبين أزخ شمخلا أهز مرتب ديارخ الله

شميلا سرقوني وخنا وأهز مرت شلامة لشلخة أطرعي شمان مغبة تريسر بيرخ الشوة يعني أخو شيبت إلي بيتايا برتريو معني إلي ويا دخرانة مر يوسف خنانيشو نطرقون وعلى أهم أنخلي واللي سامجو برديسا تشيشيتا ميقرتا زري إسماعيل يودا دخرانة إداها قديشة وخاتين شي جم تولي شرك أمو جداها دخرانة قديشة مر يوسف ودوزوتا تولي زوزت زودة بلطي من داها دخرانة يودالون دوختا قا أمرت ربان هرمز شمت قديشة مر يوسف منانيشة فتريسة بيرخا إلي أبزة إيدت نوسرديل أخنا قمت يمرخوا إديو إلي مسردي مختصر خدش تشريت يمرخوا لا إينا إدوس إلي نوسرديل ديل يعني إل إلي نوسرد يعني إيدا إل علىها نوسردي إيدت علىها بمعيولا ف أمرت ربنا هرمز دوزوتا زيو خيلي بداها نسبة اتنو سردي قاطلا يومان تريسر طلطاسر أرباسر بيرخ التاموس وهذا الخازو ياخا رابا جورا مدخورة لقبنون هرمناتا بريشايت آنيت إنا بري لخت ليط يمودي لو مسردي مدخورة لقاتي قتمويو ديوا آوهاتا جداها يومت مسردي فزياخا إلى قطلا يومانة من أصرت هلصات أسرة قبليل التنطة والياتي قيل سوري خلياتي شتياتي أبزي ويدنا خا بيت نهرين سرطة جداها درتا بخزيتون خشما شكلت بيت نهرين راوة شابيرة بداها يوما ألاها ناطر قشيشة رامان يوخانس أم صيتة أمرا أني بليل بيوم بلاخنا قد ميل إيتوتا آها نسبة بس مرن ميتون بنونوخن تريسر بيرخا بلطانسر أرباسر ورطا إلى خوراي بداها يوما ات مسردي ينو سردي أنا بدانو جو شوتا بوتا مردو تانيت آتوراي جو بغداد ودلن خازو ياخا ات نسردي بدانو كتيون واخز مرتا شمو إيوا نسردي زميرالي جيمس أندريوس ويدا القوامة بدانو بتمش مخلاقة توخن جاو مارنو مريس مريس خجامية نيشنقت ممتة خيي تي سبرخلا تي الخشيطة بخادوتا بأزادوتا لا أزادت من خورة ودجمن سبب تشعيطة لجتوتا تخر عادت بابا ساوان آني يندويقو قاتن كل شواوي دون جميه قم ترت أمرا إينا تشليه بسبارنا القاشة آتي بارخ قاتي النيميه شاروينا الإيد تنسرده إيدا تآلاها تقيله ضية مريس مريس خدشميه نيشنقت ممت تخيه خلابو خويلي لما ترتلي اتلي بلطة من خاورتا لتلي جل شق من دنة لا خاورتا شق من مرتا لا تخمنت من سورة وجورة لا من ساوة من سوتا مريس مريس قتشامية دوزو تبداها يوما ايضاني مريسي مية ناشي ليتشر بي اوبن او الويشاقات خاذنا اوبن او ليخا رانديفو تبقت من خاورتو إني داري الله يريشي قد خيوم وبرخي له بتادا إيخادي جوابانيا وبزي جدورة وكمبا إداري خومية أب الأرباي وقرداي ليتخمنيوا حتى دريلون الخشمة إنجلسناي جوابانيا وجبلون من عمودينا وهذا خرطان يخشولون قد قيطله بدراينا خلدو خينا ميا خرطخا أطوراي بوشيخ لقاتي مرون أي خاعدت إلى بابا ساوان قمويت تمشيخا يودي ولا آها عادت شمخ المسردي نبيل توما

شميلان زمرتت نسردل ين مريس مريس خدش مية أزخ لقامة شمان مغب بيخزخ مودي لبرايا جو تيفل بن يوماني بريشا إيد آه شابتت ورا رابا من دياني ويلن جداها شابتت ورا أديا خزخ وبشارخ بيه

طب الشواء بتقارن قطوخن أنا مغبانوخن يوسيب السرجس برد خش ما أهول ويلا شليتا جو مدن خامس آية بريشا إجو إيران بيلت أطرت أمريكا وإيران بريشا إجو مضيق هرمس أها إليخا ممر اتيازي بيو كل جامية الدنيا أنيش ماشني ليش أقلي خرج ينزوز الورط الجامية مخا وهيشها لما تليلون أن جامية سبقاها ممر إلى تيولانايا إن إيران مود لا غزيلة خشم جامية بي أوري وقد إن إيران خشوي قد آن إلى مشتعلنتا ألداها مع مرة مخيل لدي جامي التجاروتا البتقاها أمريكا تشربلا مود لا شقلا جانو خيلواتو مخيلون زودة من أسراج دوشانة ومدينات إيران بيو مغزي وقا إيران قد أخنن إيوخ مارت همزمان قميتا لا أخنوخن أخنن أوم دي تانخلي أوم بتهاوي بوت هذا رابا مقرو تويلون رابا جاميت إيرانية بشلون شميطة و مخيل الحرس الثوري الإيراني مخيل الخلاوات إيران أبز مخيل الخشمة بنيانة أن انقاية إيوا أن انقاية إيران أبنت أمريكا يلت وخاشبت قد طمرتت علي خامنئي رش أطرى إيران إنا إيراناية لا سبرون مخيلون بوت هذا رابا أجستا تيل الله إنا ليطن داخينا مدري خاجة خيطة مالا تيمون أودخ إشلاما أخنن أخنوخن يعني إيراناية وأمرجاي برطلون قا خمني إيتا جنازة ديو ميالون قمت القوم خرط ميالون الخشمة مدينات إيرانية ميالون نجف وكربلة أدي متمدري للمشهد تامي وبريا آخامني دوشا خارت الديو دوراشا وبلاشا اداها ممرت إلى إيران بدواق ومارا ديان إلى رابا مايلا الجزيات الإيران أبزي الأطروات أن يتقتلن جامية نوطة وجامية تجاروتا يوري من داها ياما هرديضا تامر شاي رابا مبقيات ودلن جو إيران بيو مغزي وقاتي خا أين سمختا قد تلاجر بيتون أبيتون درقولة بوناية أمريكا إنا خشمة بوليتيقاية مارنا قد إيران ليه والي نووي المختصب قا أمريكا أبزي ليه والي مضيق أو خد تجبرت أمريكا بود هذا جاروبنا مر قليلة دانا قد بلجت أورا دانا وآزل دونالد ترامب آتخخينا بشوب جو لبنان خاج أخيته بالجمي لبناناية وإسرائيل جو روما البوت ميات شلامة بيلدن تري أطرواتت إينا برخش لقامة بيداها شلامة خد تجبرتا ات أمريكا وأبزي برت مخايلة مخايات خلان إسرائيل الحزب الله إلى جو جربية لبنان تمنية لبنان أبزي جورا أسكر باكستاناية مارلي قتشا بيوم شلية قا أمريكا وقا إيران لما زيدني لآها بولاغا بلاشا جاروبلي قد مجلي لبلاشا وشاري خاجة خيطة الشقلياوة بيلي خيادة ناتو يعني حلف ناتو
يجمي كل أطروات يوروب، جميلون كل أطروات يوروب، ودونالد ترامب رشغدان مخيدة أمريكا جو تركيا، ومتيلون خشمة نقزة أم دي قامة يا قد إيران جارج لا هاويلا بومبا ينووي هاويلا أبزي جارت لا مجلية جامية التجاروتا ونوطا جوداها ممارة هرمز. سوريا دوزوتا بقنايلا بر أربي خمشاي ومانت متيلون قاتو قد قزي وبرخشي للقامة ينلا كل من دي أنا أطلب لأمريكا من نقم أمدانون بوت هذا كونغرس أمريكا مر شقلخلون أن طوقة إرهوايوتة إيوا سوريا ميريو آه أطرت إخامة إرهواية خخادوتا جورتا ويلا جسوريا برطينا بشقالية أن طوقة أبزيت دونالد ترامب مارلي قد آها تبقت بيلة لبنان إسرائيل مار رابو مقبالي سبب برخشينا لقامة بشتلخا خامندي سورة قد جو روما التمميلة أهامندي. أبزي أمريكا بطلابلة من إيراق هجمة إيراق قتلا يوي بشقالنا زوزة دولارة أمريكا من بنك المركزي وين قمايقا دن ميليشيات وميليشيات إنا طبع الإيران ماريل دون ترامب دونالد ترامب إن إيران لش لملا الدن نقزة أخنان وتويخ الله أخذت لن أرخات بريش بريش قد شقلخ طولا من إيران خاتبقت جرتا ويلة بيلة فرنسا وسوريا بيلة مانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا وأحمد الشرع جو سوريا دوزوتا رابا جرشلندرانا الرابا بالخنانة بالخيمودالة أبزي دويرة وسفارة فرنسا جو سوريا وسوريا جو فرنسا خاجة خيطابة بتخيلة وبتشدري إزجدة جو ترونت أطرواتي إنا بطلابنا من ناشط سوريا أمريكا قد بلخة بخادوتا أم لبنان ولا يوى برسد قا حزب الله أور بأرخة سوريا جو لبنان ين أو درخولة لبنانية أحمد الشرع رئيس جمهورية خاتة تمتيلون السوريا قا خامة خدانة ما رمصيلا برقخ من نظام سوريا قمت بهيرتة أمريكا وتركيا أنا أيوة خشمة نقزة الطبة اداها شاوئة اتقريالي قاتوخن انا يوسيب السيرس

0: شمانو مغبي أماني لرابي ألفريد منصور. شلام على رابي ألفريد منصور. هلاو
1: شلام ألوخ
0: هاي بشين الله ينان
1: باسيم
0: أسبايت داخيت
1: باسيم
0: أسبايت رابي ألفريد توالو خام أخبرتا ين مطعنوته وتوالن بزودا بد داها قصة قلقامش ويا صورة ديو أم آتو راي باقت
1: رابي أنا بين يون مغبرتة شوتا بوتا توريت أستراليا تقا أرقوشي بتيل بتاعي 15 بيرخا قصت اشتو بلقي اتلام خورزة قريلة بس ان اي اي تشات جي بي تي داخل لشان اتورايا مصخ قد تشات جي بي تي ودالي بوش برمياله الماسة أزف فل دورة تينا بيتال فبطلاب أخ من كل داني تتلون خبة وديتها قد آتي شركي جو إيدن فينيولا يمت أربع شيبة 15 شوة صاد اشتو بلجي كله إينا إيش تشيد كنت مغب آتي وماصي مغبري لي سيبر أربع خاطلة اشتخا اشتطلع أربع
0: ورطة خرايلة
1: خد ورطة خرايلة
0: ورطة خرايلة تامدت ان هلبت شاي وكيكة يويتون هماشا
1: هماشا ايتن شاي وبسكيت يعني
0: رابي ألفر دخنا قالا متوخ أم قالوا بطلاب من كل شمان ومغب بني أمتنا تراي لا موري لا برست مني وايلة يوم أربوشي بالي لا
1: أربوشي بدي البيتايا 15 بشوة
0: ساعة اشتو بلجي
1: اشتو بلجي جو إيدن جاردن يعني نين وكلاب قمت
0: أوكي بس يما رابا قدام غبرتا
1: بس تدقل قامش فهم زمخ أربوشي بدي البيتايا
0: خيلت ماريا أو بس يما رابا رابي ماريا بارك لك ماريا بارك لك شمان مغبي آها إيوة ألفريد منصور وخذ شما خزمرتا

0: شمال مغبي أمن إلى شماشة إيسا إسرائيل بطرس شلام علوخ شماشة
1: رابك شينا بكل إقارة
0: اتلن أبزاخنا إقارة بيوخ دزوتاخنا بسبارخ والله أخويا وطولن خمط أنوتا بتقديشا مار يوسف خنانيشو
1: دخلت الخاطر بتمزمة كيريوتا صبي عرطة رتشعيتا ديو كيريوتا رابك تغلزمة مخبش مانا رمشت ماران هابريخ اللوخون اجي بتهمزم خرابة بكريودة بوت خيوتة نخنوشة مريو سفنانيشة مترابوليتة أطرن خلية بالنهرين مريو سفنانيشة من قمت إشوا ليدة من يمي أخقادة زيروتة اللانة آتة مدنخة عب زونة يمي طيته ومن أخلطة بصرة هل تشلي ليدا شيت الألبوت من يمو أطسطلا عن زيرة وجروسلي من زيروتة أخا إخيدايا آها خسيا أخشته وديتا إيوة من كلفة بتمر نانيشو متروبوليتة رستاكا كي خييوة جوماتة مرد إيشو أطرد شمزدن بتركيا شواهوت الدائرة مر إيشو بيشة وبنية شورايا دارة خمسة جودا كل بقيمة تريسر مترابوليت خابر دوخينا ويانا مشمه قديشوتي بخابطوتي بأقل داروتي قام دبرانوت تأتى بتقورة خمسة منه بيشة وضية جو هكلت بيش متى يعني هيجو هيك للدائرة مرض بيشو وطلاخينة ليه وبيش دية من سالة شقنافة ويا وهيك لبزونة بيش الدعور نحن ماريوس سنانيشو إيش عاوز أورا كي يقيوا المدركة الله يقيوا نديرا بد هذا حالة عاوز أورا ليفة وكل خلمة

0: شمشانوتا وتقشيشوتا من لبة بيشة تلمدة بيد مناخة قشيشة رهانة مامد بابة وأيني مشمها وبيولبانا ولشانة أرامايا وتيولوغية بيتا أب ما لبها لشانة تركيا وورسناية وتخد إيدة تخد إيدة إتوى رابة الميدة بقرايا قخلمة كانوتا جوديرة مرئيشو من طامكي بلطيوة أبسبوبة وكاني قكل أغدانة مطرابيلة طايل مريوسف بشلة سيمة شمشانة هالا أو برتري سرشنة بشيتة ألقو تسمتريستر بشلة سيمة قشيشة من بر تمطيلة الدرغة الله يديلبانة تيولوغية إيتا جميرة من شهر أرمايا شيت ألبتم أرباسر شراي بلاشة ولاية بيشوا مشطرة أخيومة مرأس قنانيش ومتربليتا القليتا باترياركيتا قوشانس قام شاركتا بكنشيا باترياركايا المحاضورة قاشخلابة ممكن بتهاوي وألقيتا وأمتا وقيتا بسبب بلاشة تاما بشلة سيما أبسكوبا بيت خسيا مر نرسي بنيامن ما بخسيا مر بنيامن شمعون شهر 15 آب شيت 1914 بشلة أمباطر يركا أخ أدرانا هل شيت 1914 إيمن أطراي بلطن من أطراي قلت بلاشا بداها متقى شبلة خاسامة جورة هديانوتا بني أمت مطيرا الباكوبا شيت 1918 كانوا قاميا تريبية بشتة سيما مترابوليطا جمديتا أرشفيتا بغداد بيتخسيا ماربولس شمعون باترياركا شيت 1918 إيمان قديشوتا مر إيشا شمعون بشتة طلبتا من الشابق العراق بيت سلطانة دانا توتانوتة مناخة مريوسة تنانيشة دو برة مئتة مدنخة جو كل عراق ومدنخة جوانائي مريوسة إيوخة قديشة دارت إسري دي بخاية وخوة جاوي دارت إسري خد بخاية جاوي مخد مرة من شورايا إيو مكيخة وقبلانة وبسيمة من كل ناشا رابع أجوياته ويدرجو راح تتخيو وبسم له خيرة عليها مار إيش مشيخة بروحة قدس رابع ناشة مرية من مر بريشة شي خدا عجيبوتا خيتا بعيلة جانا خزيانا بشلوتا بيت نحنوشا مريوسف وآها عجيبوتا حتخي قيوة يبحرتت شنت اشتيت ودنخا فقتا بتاخد فقتا عن طوطانوت مريوسف جو بيتا تشريا جو هارتيا بغداد من بر سلطة رمشا انا وتري حدامي صيتا تأمرت مرجي ورجز بدورة شولانة ايتا ورن بيتا درينا شلامة من بر شقتة ايداتو دخيل اتوا تيوة طاما طوطانوتة وخاكانة وتريبرسوبة خينة وأخنا نتيبة خواه جو ديوانة بشماي خواه خاقالة لك يا نايا رابا مسقدانة أنا ودين خاقالة دميانة نوخت داخي نوخي كلبي سلوطة برمشة دا صوت بريشة خا بختة صليلة طلب له منه تفعل بريشة قد بسمة صوت بريشة صليلة دي بختة مريتة قد بسمة وآها قال معجبانة بيتاية من دي بختة فيش لميتة آه بختة بركلة بالأوتخ أرخي وآوانا وهانا دي هول مر يوسف قملة ميلة الإيفنجالية وقديشة ومخيانة كليلة قلل منه هاي الدانة تسلوته و أها قال بطلاقة من داي بختة إيمان شمنة رشمة صليوة مارانايا شن باب بجدا بختة قطيلة إمر شن لطيوة قطيلة آها قالم سامانة فلاطوة من دا بختة وبشلة كيانيتا وخشلة طولة جوهور أم كل ناشي كيوة وطامة همزومة بخمالة هل تلقي الصاعد هل فاصل قامت وقملة خشل بيته سمتة من مرقه وأم خدا بختة خيتا كيتا وأمه باها يوم غزيرا آها عزيبوتا عينا رابا خد يخوا هو قيالا قال كل خناشة تقلا بي هل أدية كها أخلا ماريو سقناني شو شركة لجوسيام إيدة رابا اللامة وسيميل رابا كان وشمشان الدرقة إيطناية أنا فرصفائيت في شمن سيما الدرقة شمشانوتا بيت خسيوتا ماريو سن دي خيالي كشيروتا دخيوتا زديقوتا وقديشوتا جو كرمت عليها مارا كشمشيخا مريوس بخنانيشو شونيلة من خي زونانايا خي أبدينايا أبدينايا بيوم تخوشيبا لاطة كامو شيت الألفو صمو شوي شوال مارا دخرانة مرتو مشليقة صادق داو قصرة دقيقة من برد هلقد يومه وتشمشت بشلة وتا يوم تأرفوشي وإشتب ثامر جو عمرت مرجي ورج السادة دورة بغداد بطوطانين تنخنوشة مرنس إلياس وشاوة رابا يقتل حلقة بالكالة من برد ختمت سامة كيشة وتشمشت تقصد إيتا كل آني جمية وطامة كوبيتا بريل أو إقارة لازئية وواليتة إيوة شي تقدها رعية ربا خبيتة شوي قال مرئيتة شوقلة قاتة دمية دمية دجانة ديريات الطاوة خطيرة وشينات الطغرة قديشة من جرمة بدنوقي أضرارنة قداني تيمانوتا قدشتا من جرمة بالنبي قدران قداني تيمانوتا قربني الله آمين آمين
1: آمين أبز أبز شماشا
0: هذا قيطة فشل مخشخت وقيطة بيت الله نتقيطة جكنشة سنادي خاية تاشبيدة دخرانة داها قديشة مريوسف قنانيشو رشمائيد خوشيبة الدترين من يرق التامس لكل شيطة في خويشة أم صدر القديشة صوات الدها قديشة هاوي شورة خضروان كل أخر نطريلا بليلة إمامة من بيش وخيلواته مريا بارك أخر هاوي ترابة بسيمة أم خبر إيقارة
1: بسيمة شما شرابة قدامة أنوتا أبزي أخنا لخة أستراليا جداي أخوة قد طوطانو تي مارميل الزيا مرجار جاويلا خا عمره خد شمت قد يشوت مار يوسف خنانيشو تي خالون هولديو وعمره قربة دانا بتباي بني عود باسي مرابا
0: خيل عالماش خب وإقارة قشمت مريارة ماري يشوف شيخا عام بياوي لمسيطة ماسق همزمة بدن ملوء شابيرة دو تارق تيمانو تم قدشتا
1: آمين آمين بارك مان
0: كل إقارة رابب شينا
1: شينا مريم بارك الله

Schmilan, Linda, George, هزمرتا بوت ماريو سيب ألانا طرة جوليا واللسامة جو برديسا أبزي ألانا طرة ليندا جورج إلى زمرتي أنا زمرياتي إيتاناي أمتاناي أزخ لقامة وشمة خامن زمريات إيوان أغازي أهز مرتا تقول ما شو كان أشلو من شمانة مغبة بريشعيت وادون شو كان قا نينوس وريتا منش أم بنونة قا شماشة ديفيد جورجس أم بني بيتا أمانويل إسرائيل أون قربة دانا بتعزل أطرد بتنهرن قا أمو إسرائيل وبر زوجو خطة أبزي قا روبر دي جي وقا شلو من شمانة مغبة أهز مرتبط ودنا شو كانا

أغزيلهم جدنا شهوات ورالون طوليات الجتة أقلت بيلا جو أغدان مخيدة أمريكا وكندا ومكسيكو طولون برطلطلون بيشلون اشتنصر تيمة طولون نكاوت وتمقرم بالت بيشلون تاما أربع تيمة يمريلا مباراة ربع نهائي يعني أوروبا أوروبا خارطة من دنة طوالياته يعني بتبيشي أربعة تيمة بس من دنة تمانية تيمة بيشلون تمانية تيمة إن بوش خيلانة أن تمانية تيمة إن قمت شهر من دنة تمانية تيمة ويلا طولتا بيلة أرجنتين ومصر دوزوتا مصر تريوا أرجنتين صيبر وبياشي طامة تريسر دقيقة ميسي طول خطولتا راو خلنتا تشوق لمي جول وخرطة جول تري اوي تري بي تري خرطة جول طلع مصراية دوزوتا شل تشربلون الداها الداها قرمتا مرن قد حكم رفري وادوا يعني تشقالوتا يعني قا أرجنتين وقا ميسي بوزو دا قد قرميوا إنا أنا أختخزيالي طولت أيوة فير أبزي رابا مصراي جو فيسبوك يعني جو تلفزيون بصلاي وحدرا ماري وقد آها رفري إلى إسرائيلي يمن إسرائيل مرتلة لا شو قد قرمي مصر إنا أتخمن دي لتنجي طولت جتا بقرم قا محمد صلاح أو خاطلان رابري شايل طاول جو ليفربول بريتين مرون موين خيالوخ بدها طولت مصر وأرجنتين دوزوتا مرة خامندي لا لتلاي الصورة ببوليتيقايوتا أبن كوتش ات مصر متويا وآتا ات فلسطين الخاصو بيو مغزي وغزي من أنا شما مغبنا فلسطين إنا التط بشمت ومقرملن يتقى محمد صلاح أطلان رشاية ات مصراية طاول جو بريتين مرن ميوا خياله بداها طولت مصر وأرجنتين مرة بتريجر قبتان النوخون مارتاما اتوخا طلانا شمو ميسي مصيلة شخلبلون أني برتلا آها طولت الجتة من خسرانوتا الغالبوتا مرة ودلي خا خيلة مرة أنا خبسة مجاني رابع اتلي إقارة بميسي اتمصيلة آني مصراي تري صيبر بياشة تري سر دقيقة وإنما يطلع قولي جو تري سر دقيقة خامن دي أجيبوته أزخ ديرخ خاجخي تا الدن تمنية تيمت إنا بياشة الدنة تمنية تيمت بياشنا إلى بياشا فرنسا إسبانيا نرويج أرجنتين سويسرلاند إنجلترا بلجيكا ومغرب مراكو يمريلا طوليات بتهاوي هتخا قدا شووعة فرنسا بطالة من مراكو من مغرب إديو ديان بليلة إنا قدمة أمريكا أطسب شوة تري ألبي وإسري إشتا أخنا كسلنا دي أطسب شوة لا كزاني تمانية وشوة لا قدمة بليلة بتوعيها أطسب شوة إسبانيا طالة من بلجيكا يوم طروتا أسرة بيرخي شوة تاموس تري ألبي وإسري إشتا نرويج طالة من إنجلترا يوم الشبتة خدسر شوة تري ألبي وإسري إشتا أرجنتين طالة من سويسرلان يوم تخوشيبا إسري إشتا تريستر شوة تريل بو إسري إشتا من دنة تمانية تيمة بتبلطي أربعة تيمة أن أربعة تيمة كتر بطالي مودالي بلطي تري غلبانة تري مقرمانة مقرمانة بطالي مودالي قد ماني بتاود تطلع وإن تريخين غلبانة بطالي مودالي ماني بتاود قمايا ماني تري قلت لك قا تولي دنة تيمة وقاتوخن قا تيمة مغبيتون إليه

خيط خيط بيبان ده هز مرتا أزخ شمخ أهز مرتا أريالة تمل طولة رقبي بيلت نيو ساوت ويلز وكويزلان نيو ساوت ويلز خرملاقة كويزلان تلايب تريسر باروخة وخا نيو ساوت ويلز وآها غالبوتا

0: أماني لي فيكتور بيرا باقت فيكتور
1: سلام عليكم
0: شين لينان فيكتور بيرا
1: دخت رابي وسيكوس
0: مش مايك باقت
1: دخت سباي مارا
0: ما منت مالا منت مالا
1: جود
0: مز مرتد المتع السريع
1: بس ما قالوا في داخل زخ صدانة
0: باسي مرابا
1: بيبا
0: زمنت هاوس فريد الأطرشي لساعة بالعرب الحبيب
1: فريد
0: الأطرشي ساعة بأرب
1: الحبيب هاي مجلد لنشميو اكلي بس هاي مجلد
0: لنشميو اوكي دولة زمرتها دي خاز مرتخيتها دخمتيلا اتقريالي باسي مرابا

شمان مو بيطلع خاز مرت طلبتم يقرا فيكتور بيرا بس مطلاب له خمس مريات تشاول ملكو هذول شو كان قتل شمانه مو غبه قام يقرا باروتا ويخابر قا يوسف مرزا قا جورج بغدادي وشمير ان اتوريتا قا جورج ديرو ابن بيتا وبزي قا يوسف شندو وويلت ملهم فيكتوريا سايمون خاتم بأمتا منشيخ وقاتو عماد شاب وحبيب بنيامين لينسون زيا وبزي أجنس أوراهم وويلسون إبراهام أهز مرتا تريحانة وبزي بتدخل شو كانق أخورا نينو سوريتا منشي أما هو الإسرائيل وبرزوجي وتاني تبرخشينا الأطرة إراق شماشة ديفيد جيورجيس وبزي قهاني مشو خورة خرزة جيمس إيو ومتى خمو بني بيتا أبز جينا بابا نور وآطر بابا نور فيكتور يوخنا أميرة يوخنا نهرين لازر أخونا بأمتا فريدريك أوراها جيورجيس جيورجيس إليشوا مناتن هاجي شميرا يونا ميرنا وأيدن وليلي وإليانا أوسكار ومارلين رول سيرغون ريتا ميري يول أبديشو جانيت أبديشو ويوليا داودي وأنابيل داودي بيترس كرامبور أبزي تلوخن شمان مغبة نهرين ديفيد وشماشا أيزيك ديفيد ديمن شيء نوخن أبزي تل شمان تينا بشمايا الله شاول ملكو ريحانة

شمان مغبي هذا الخلقامة بخرزن هيا خبخانة وباخش للإنجلس إنا أندي أخادي خيطة بت مطميخ لإنجلس بدخل أسيريان وخزخ مودي لبراية رابس باي هذا الخلقامة بخرزن.

شمان مغو بهلا خبيتا الختامة خرزة اللي هي مريا لا طبلو خشمة طنيعة باسيمة مخشيات دها خرزة هل تبقى بيوهن شواد بتايلة بمانا قاتوهن بوش مشينا مريا بارخ لغن أن مغبانا خون يسيب السرجس خي أمتا طريتا